0: تحصل على ضمان لمدة سنتين على أثاثكم المنزلي المفضل فقط لدى هوم بوكس. تطبق الشروط والأحكام. هوم بوكس، أثاث وأدوات منزلية وأكثر بأسعار مذهلة. نحن رجعنا.
1: النهارده نحن دي اللي هي انا وانتو نحن دي اللي هي احنا في بعضينا كده. صباح الفل كل الناس اللي معانا على 7:08 وصحيين بدري من يوم الاثنين ولا انشط من كده. يا نزار صباح الخير. الو نزار، انت كده سامعني وانا سامعك صح؟
2: ايوه
1: صباح الفل، اخبارك ايه يا نزار؟
2: ازيك؟
1: انا كويسه،
2: انا الحمد لله. انا حسيت هيك الصبح انك فرحانه عشان ابو جوج مش موجود.
1: لا يعني زهار، لا في ناس بتسمع ممكن تروح تقول له
2: طويل يعني على شوي فزت دمعتي على كتر ما قدي فقت كيلو وهو بجد. يعني مجاز حسيت عن جد
1: قد ايه الاستوديو مش حلو من غيره.
2: جامع بكرة الصبح اول شيء يعني هو شو هلا بكون نايم يعني مش فرقاني معه ولا شيء.
1: والله ما حدش عارف له يعني انا حاولت افهم له مش فهماله، فما حدش عارف نايم صاحي. احنا هناخد بالنا من كلامنا في الحالتين. فالاستوديو مش حلو من غيره.
2: عم نقول عنه، عم نقول انه يعني غيابه
1: احنا مفتقدين
2: اهميه بغض النظر انت شو بتقولي.
1: صح. انا كمان بضم صوتي لصوتك. انا كمان الاستوديو مش، انا مش مبسوطه من غيره. يعني وبعدين بشغل اغاني براحتي، بقول كونتنت براحتي، بكلمكم بطول يعني في المكالمه براحتي، فاهم؟ فده برضو مش
2: كل شيء له حسنات سيئات مدام بالحياه.
1: طبعا.
2: وتاني شيء بفتكر من الاشياء اللي حلمتي فيها انت ان تحققيها بحياتك انه اليوم تكوني وحدك بالاستديو.
1: والله يا نزار ما وقع لك كلمه، وبرافو عليك يا نزار. يا اخي الرحرحه حلوه برضو. الله اين قاعدين براحتنا كده. نزار انت قولي بجد بقى، ايه الحاجه اللي كنت بتحلم بيها من سنين وحققتها الفتره دي او قريب؟
2: اشتريت سياره جديده. هيدي يعني من الاشياء اللي فيني اقول لك اياها على الهوا.
1: اوكي، طب هتقولي حاجه تحت الهوا؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: قلت لو في اسرار ولا حاجه مش عايز حد يعلق، خايف تتنظر ولا حاجه.
2: لا لا بس انه هاي شغله ثاني بتسيب الشغل كمان. لا الحمد لله كل شيء كويس.
1: طيب الحمد لله ويا رب دايما.
2: شغله كثير مهمه هيدي وصلت لها هلا، بس هيدي يعني تايم فاكتور، انه هلا هي اخر سنه بطلع على التقاعد.
1: يا الله على الراحة يا نزار. لا تتخيل أنا لو أطول أتقاعد مبكر. تسمع أنا براحتك بقى.
2: هاي شغلة كتير منيحة. تخيل تفيق الصبح ما بدك تيجي على الاستديو مثلا،
1: إنه ما عندكش، لا إنه تصحى مش وراك حاجة، إنه أصلا ما فيش وقت لازم تصحى فيه.
2: يا الله
1: يلا نزار. لا. أتمنى كل حياتك تكون سعيد يا رب، ومحقق دايما كل النجاحات اللي بتتمناها.
2: وانت كمان مدام.
1: صباحك جميل يا نزار، نورتني. شكرا
2: لك.
1: وانت كمان باي باي.
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: يعني أنا لما غيب يكون عامل لنفسه سويبر لوحده مع جاد، أنا لما أكون موجودة هو يغيب حطيت لي روان وجاد برضو. فيش فايدة. عبدالله يا عبدالله صباح الخير يا عبدالله، ويعني ده أنا من قلبي ببارك لك يا عبدالله. يمكن جاي متأخرة شوية بس ألف مبروك يا عبدالله، وأنا مبسوطة بيك والله. يلا النهاردة فقرة فكر فيها سألتكم، يعني مستوحى من جملة كنت قريتها على السوشيال ميديا، إنه في الوقت اللي انت قاعد فيه دلوقتي بتفكر في حاجة لسه ما عملتهاش، أو عايز توصل لحاجة، أو حاسس بشوية من الأريافة، حاسس انه مش مبسوط كفاية، فتعالى نفتكر مع بعض انت من كام سنة كنت بتحلم بحاجة معينة ونفسك توصل لحاجة معينة، ويمكن وقتها في مخك كنت شايف انه مش هينفع توصل لها، مش هتعرف توصل لها، وإذ بك وصلت له. فإيه الحاجة دي؟ قلنا على 7:08، ومن 7 لـ 8 النهاردة عندنا ساعة من أحلى أروع ألذ أغنى أغاني فيروز هتبدأ معانا كمان استنوا يعني 3 دقايق 5 دقايق كده بالكتير. فقولوا لي على 7-0-8 كمان إيه الحاجة اللي حلمت بيها من سنين وحققتها. أنا مستنياك تسنيم. يا تسنيم صباح الفل وأنا مبسوطة جدا بيكي وباللي أنت حققتيه وإن كان يبدو بالنسبة لك بسيط بس والله برافو عليك. في بقى حاجة كمان عايزة أقولك عليها وهي مهمة جدا. ليه؟ لأن أنا دايما بخاف على مصلحتك، أنا دايما بفكر فيك. فكل اللي بيطمح لشيء دلوقتي في مخه بلان أو في مخه هدف عايز يوصل له ومش عارف مثلا يبدأ إزاي يا اشتغلها منين، فخليني أقولك إنك تقدر تتجه على دبي الجنوب وهناك بتتقابل الطموح بالفرص وبيزدهر الطيران والخدمات اللوجستية في قلب بيئة أعمال متطورة كمان مجتمعات سكنية عصرية وكل ده بموقع استراتيجي حول المطار. ودايما دبي الجنوب بيربطوا الأفكار بالمستقبل وبدأ كمان رحلة نجاحك معاهم في مدينة الفرص. لتفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها تقدروا تزوروا dubaisouth.ae أو تتصلوا على 800 ساوث. أما عن أصوات الأطفال ورقم واتساب الإذاعة اللي بتبعتوا عليه الأصوات فهو 050-746-1078. في أطفال جات أهي.
4: صباح يا قوم.
1: صباح
4: كيفك جاد؟ كيفك روان؟ أنا ليث الشاطر.
1: أيوة
4: كيف كون اليوم؟ أنا عندي أول امتحان راح يكون امتحان تقويم.
1: تقويم
4: تقييم
1: تقييم أوكي
4: حنجح الرابع دعونا
1: يا رب يا رب تنجح.
4: باي.
1: أشطر واحد في الدنيا. باي باي.
5: شباهو كيفك جاد؟ كيفك روان؟ أنا ليث الشاطر هلا رايح المدرسة راح أكل شطر مع المس بعدين بعدين thank you بحكوا كتير. باي.
1: أنا
5: اسمي ليا شطورة. شك
1: ليا الشطورة أمورة توصلي بألف سلامة.
0: صوت طفلك عهوينا.
1: يلا فيروز.

0: والده
1: اوكي هو كان عنده جوله اوروبيه مجموعه من الحفلات ورا بعض وظهر فيها معاه باباه في اكتر من حفله. كميه الفيديوز كميه اللذاذه اللي بينه وبين والده في الفيديوهات وهو معاه على المسرح مش طبيعيه. ترند. كمان في مضيف في طيران الامارات كان بيتواصل بلغه اشاره مع مسافر. قد ايه الفيديو فايرال على السوشيال ميديا، قد ايه جميل بشكل مش طبيعي. وتحية كبيرة جدا لكل شخص بجد بيأدي مهامه وبيشتغل شغلته بحب وبيحاول يتقنها وكمان يزود فيها. ترند. في كمان مقيمة في دبي نزلت تأكل القطط. كتير بنشوف المشهد ده، كتير بنشوف ناس بتشيل أكل معاها في العربية علشان لو قابلت قطط أو كلاب في الشارع يعني، وبتأكلها وتسيب لها الأكل وتمشي. الست دي عملت ايه؟ الست دي مش بس بتأكل القطط، لا هي كمان بتأكلهم بطريقة معينة وشريالهم حاجات معينة ياكلوا فيها وبتفضل قاعدة جنبهم لحد ما يخلصوا أكل وتنظف المكان تاني. فهي مش بس بتعمل عمل إنساني، هي كمان بتحافظ على البيئة. فتحية كبيرة جدا ليها. ترند.
2: insurancemarket.ae مرحبا، نحن الافضل لتامين سيارتك، اتصل او ارسل واتساب على 800 1247.
3: insurancemarket.ae. صباح الخير يا امارات مع روان وجاد، برعايه بطاقه الخصم والائتمان من بنك الامارات دبي الوطني.
1: يا رقم اخره 608. شكرا على الكلام الحلو، بس هو نص الكلام ما جاش في الاسمس، يعني نص الكلام جاي اشارات كده، فاتمنى ان نعيده تاني لان انا بحب الكلام الحلو بصراحه بصراحه بصراحه. كمان كل اللي بيسمعونا تقدروا تخلوا منازلكم دلوقتي وبيتكم بتشع بهجه، تشع بهجه ولذاذه واشراقه صيفيه ما حصلتش مع اوسي هومو اللي دلوقتي بتطلق العنان لاناقه الصيف بمجموعه مميزه وجديده كلها الوان جريئه. الخامة اللي مستخدمينها في الأثاث بتاعهم ولا أحلى ولا ألذ من كده، كلها صيفية بجدارة. فكمان التخفيضات ولا أروع ولا أحلى ولا ألذ، عندهم تخفيضات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل ل 75% إشراقة صيفك بتبدأ معاهم. كلام ده هتشوفوه في الفروع أو أونلاين على osihomefurniture.com. كمان في رقم وفاء. يا وفاء حاولت أكلمك حاولت أكلمك يا وفاء. صباح الورد والياسمين عليكي، أغنية على جسر اللوزية الفيروز بتهديها لكل المستمعين، فالأغنية دي لكل اللي بيسمعونا صباح الفل. وعلى 7-0-8 سألتك إيه الإنجاز اللي كنت بتحلم بيه من سنين مثلا أين كان عددها بس حققته وصلت له.

0: بودكاست ولا بالأفلام بيتناول كل شي بيتعلق بالسينما والدراما، ترشيحات، أخبار، كواليس وكل شي بدور بفلك الأفلام والمسلسلات. تابعنا على كل منصات البودكاست إذا كنت شغوف بهالشي.
1: مرحبا بك في دبي الجنوب، المكان الاستثنائي الذي يتلاقى فيه الابتكار بالفرص المميزة. فهو موقع ديناميكي يعيد تعريف طريقة تفكيرنا. دبي الجنوب أكثر من مجرد مدينة، إنها رؤية للمستقبل. فقد تم تصميمها لتتمتع بموقع استراتيجي مخطط بدقة، لتكون موقعا مميزا يجمع بين الطيران والخدمات اللوجستية وإعداد الأعمال والعقارات، ولتزدهر كلها في مكان واحد. زوروا دبي south.ae.
2: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة. الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
6: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
7: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
5: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
6: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
7: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
8: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yok. Ben Allah'ın gizli ve ihsan